الكيسيه يا لم يا وليخ نفاس راس النفس يا وليخ ساعتينات قلت ناو يتايال من قادو بنقاتها يبلليكي